0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: بالسياق المتزن والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، اللهم في هذا صباح صباحا يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح، اجمعنا يا الله دائما على الخير. صباح يتقبل فيه الله أعمالنا ويشرح صدورنا ويزيل الهموم. صباحات متجددة، اللهم يسر لنا الخير وارزقنا الخير وارزقنا كذلك سعة الرزق. صباح الخير للطيبين المستبشرين، صباح الخيرات لسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. 105.5 موجاتنا اللي تلمنا كل صبحية على موجات أكيد MFM بلس، موجاتنا الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية، صفحتنا الرسمية في الفيسبوك MFM بلس باش تتواصلوا معنا كذلك صوت وصورة. صباح الخير للسادة المستمعين مرة أخرى، جمرة من أمام الميكرو ومعززي من وراء الكونسولات وفي الإخراج صباح الأنوار يا سي معز. شحوال الخويا شيخ معز، حضرت لي روحك لسباق الأغاني اليوم. قالك اليوم مش نعمل سباق الأغاني سي معز. ما معنى سباق الأغاني؟ يعني اليوم باش يدلوا سادة المستمعين، وكل إنسان اليوم باش يطلب أغنية باش نلبيو له طلب، وبعد نقولوا أحسن مستمع اختار أحلى أغنية. اش قولك سي معز؟ نعطيهم كادو في الأخر، الكادو صباح غدوة صباح يشوفوه ويعرفوه. دونك إن شاء الله تكون ديما المفاجآت، مفاجآت مزيانة. اش نبداو؟ معز تبلانت ما عرفش يحكي. صباح الخيرات يا سي معز، طلع مالك ميكرو مرة جاية باش انتي تعرف تحكي. اوكي توا هيك توا ما غير ميكرو واني نحكي وحدي. صباح الخير يا سيدي وصباح الخيرات لسادة المستمعين. صباحات تتجدد، لقاءات متجددة، ودائما الموعد يجمعنا على موجات إذاعة MFM أكيد الإذاعة الجهوية الأولى والوحيدة بالمهدية. احنا كيقولوا الجهوية الأولى بالمهدية أكيد من 2012 تبث إذاعة MFM كلها موجات إيجابية الحقيقة، أغاني مميزة وإيكيب الحقيقة مميز. صباح الأنوار ليكم الناس الكل من إيكيب MFM، فريق MFM اللي ديما مرافقكم في جميع البرامج وجميع أكيد تفاصيل الإذاعة. بالنسبة لنا الصبحية هذه نحب نزيد نذكر السادة المستمعين اللي لمت MFM ديما موجودة، وأحنا قاعدين الحقيقة حارسين من خلال برنامج واسطة خير مع زميلتي أحلام سليمان. حاب نذكركم اللي دائما راهو الموعد هنا في إذاعة MFM باش نفرحوا الوليدات التلامذات، خليني أقول بلغة أصح، اللي اليوم أوليائهم ما همش قادرين إنهم يكملوا لهم فرحتهم بالأدوات المدرسية وأكيد الطبلية وكل ما يجمع العودة المدرسية. أكيد اليوم العودة المدرسية ستيلو كراسة كتاب وكرتابلة وطبلية وفرحة زادة مميزة إن شاء الله يا ربي من خلال واسطة خير. يودي زيد معاك يا معز يا ساسي، واسطة خير مع أحلام سليمان أكيد معز ساسي ريم قرمة وكل الفريق المميز في إذاعة MFM. حملة التبرع بالأدوات المدرسية كل نهار جمعة من ما 9 للـ4 واسطة خير، وأكيد للتبرع أو المساهمة أو باش تفرحوا بالحق صغير وتدخلوا فرحة لصغير 93-213-219 أو 96-800-200. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كل تبرع هو أمل جديد لكل طفل ولكل فرحة في كل بيت. وإن شاء الله يا ربي عودة بينمونة لصغيراتنا مع ما مازال يا جماعة 3 الجاية كيما اليوم تبدأ العودة المدرسية، وقولوا يا ربي العمل عليك وأول الخطوات الجدية بالنسبة لتلامذتنا وطلبتنا، وإن شاء الله ربي يعينهم. أكيد خاطر هما بداوا ديجا، فما اللي مازال، لكن فما اللي العودة المدرسية بالنسبة لي سي بون، يعني تحصيل حاصل سيء، لكن بالنسبة لوليداتنا لو 15 هي العودة الرسمية، وإن شاء الله ربي ينجحهم. وأكيد برشا تفاصيل باش نشوفوها خلال الأسبوع هذا ويوم الاثنين بالنسبة للعودة المدرسية، وأكيد برشا تطورات. وبما أنه باش نحكيه على العودة المدرسية وبسبب اضطراب التسجيل والنقل والتوزيع الآلي للتلاميذ، نقابة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة إلى مقاطعة المنصة الرقمية. التفاصيل اليوم باش نشوفوها مع سي حاتم الهادي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي ومكلف بالإعلام كذلك. الهدف من المنصة هو برشا تفاصيل، انه يطور الخدمات، انه تيسير زادة العمل الاداري ويكون سلس وسهل، الا انه برشا مشاكل في المنصة هذه، برشا اولياء تذمرت، برشا اولياء الحقيقة ما نجموش حتى يدخلوا للمنصة ويسجلوا الا بعد جهد جهيد. واحنا شفنا زادة الاوضاع الاستثنائية اللي عشناها من قصان انترنت، من قصان ضو، وقتاش اليوم الولي باش ينجم يسجل ولده، دونك ما نحكيو على رقمنا الا ما نبداو حاضرين. اكيد التفاصيل بعد شويه. وباش نحكيو زاده اليوم الحقيقه، امس كانت لينا زوز مداخلات من الشابه، كان عبد الرزاق إخناس دخل معنا وقال اللي هو ما تمكنش باش ياخو الماء من شركات التوزيع، شركات توزيع المياه بالشابة. كذلك دخل معنا سيرافيق، هو تاجر كذلك بالشابة، وقال نحب نطمن اللي اليوم كي تمشي تاخو ماء صحيح مش بنفس الكونتيتي اللي متعودين بها، لكن راهو يعطيونا ماء وفما ماء، ونحب نطمن الناس الكل. اليوم عيد لاشتر ممثل عن شركة الجملة للمواد الغذائية، وفي إطار حق الرد كذلك على مداخلة سي عبد الرزاق، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، وأكثر تفاصيل بعد شوية. تفاصيل مميزة زادة اليوم، والجماعة صبح ولاشتينا برشا تفاعلات اليوم. صباح الفل والياسمين على الاسكندراني، صباحكم سعيد لأحلى كمورة وأحلى إذاعة، شكرا ليك يا أحلام يا مزيانة. إكرام من رمضان صباح الورد، شكرا ليك يا كرومة، تقول لنا يا رب يعطيكم ويعطينا القبول ومحبة الرسول، أحلام قويدر آمين يا رب العالمين. نحب غنية ماجدة الرومي، عينيك ليال صيفية، هاي أول طلب اليوم السي معز، قيد يا معز عينيك ليال صيفية الإكرام من رمضان. تدلل يا مزيانة، نهاركم زين ونور وسرور وبركات. سيمون عم عجيج من جابس الجميلة، صحيت ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. أحلام تقول حب ونسمع أغنية حبك عامل فيا يقمر، سيمو عز لو تسمح نهديها القمورة، يعطيك الصحة يا أحلام، وإني نهدي لك كل الأغاني بتاع الحصة الكلة، خاطر معز اليوم زادة عاملنا باقة مميزة، قال مدام بحضرنا قمرة مش لازم لو نقعد ونهديها كموجودين. يا معز يا ساسي يتدلل يا للا، وإني نهدي لك كل أغاني الحصة محلاك يا أحلام، ومرسي بوكو. وعذرا صوتي تعب شوية، الله غالب عليها خارجين من مرضى، طب بشوية بشوية نستنس، وإحنا نعرفوا نمرضوا في شتاء طلعت المرضات بتاع الصيف أكثر. ربي يسترنا حسيله، ربي معانا معساسي. أول فصل الموسيقي شو نسمعه؟
1: الحلوة دي
0: الحلوة دي الحلوة دي، وراجعين.

وسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. وبالنسبة للحرارة تكون في استقرار نسبي وتتراوح درجة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات. أوقات إصالات بالنسبة لمدينة المهدية: الصبح كان 4:26 دقيقة، الظهر 2:24 دقيقة، العصر 3:53 دقيقة، المغرب 6:40 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء سيكون 8:07 دقائق. شروق الشمس 5:55 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:38 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم، فاصل وراجعين للأبراج.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معكم اعزائي المستمعين ابراجنا وحظوظنا توتويت. نبدأ بالحمل، حاول يا حمل انك ترزن شوية اليوم وما نتكلموا حتى كلمة الا ما ناخذوا جميع التفاصيل والا ما نتأكدوا من المعلومة. اذا انت الحقيقة تحب تبعد على الغلط وتحب تبعد على كل الخطوات اللي ممكن تهزك الحاجة انت ما تحبهاش، علاش؟ على خاطر الحماس نقطة ايجابية بارشة في حظوظك اليوم، لكن ما نخليوش الحماس هذا يحول نجاحك الى فشل. اسم الله عليك، لكن اذا انت تحب ما تغلطش ابعد عن التسرع ولا للتسرع يا حملة. الثور المجهودات اللي ما مشيتش في الفارغ الحقيقة قاعد تستنى في نتائج، ما تخافش، فما الحقيقة ما تراش النتائج بسرعة كبيرة، ماكش تراف النجاح في سرعة كبيرة، لكن النجاح مادام انت قاعد تخدم وفما مجهودات، مادام ما تهنى وطمان ما تمشيش في الفارغ، كل شيء في وقته مزيان يا ثور. بالنسبة للجوزاء فما شوية تغييرات على المستوى العملي وفما أفكار قاعدة تتبلور، والأفكار المزيانة هذه قاعد تهزك لثنية مميزة. الحقيقة الأفكار تكون ذات طالع خير عليك، على خاطر لمسات صغيرة قاعد تعمل فيها في خدمتك تعطي في نتائج كبيرة وتهزك إلى نجاح أكبر. السرطان، انفراجة في أمر كان يشغلك، والانفراجة هدية باش تجي بعد وقيت متاع قلق وتوتر، عشت أرق زادة يا سرطان النجم نقوله. دعم من شخص ما كنتش تتوقع منه المساندة باش يدعمك برشا وباش يحلك ياسر بيبان قدامك ويوريك ثنية اللي كانت غايبة عليك. الأسد، النجاح والاستمرار في النجاح ما يستحقوش برشا اتعب يا أسد، قاعد تخدم وقاعد الحقيقة تعب أكثر من لازم وماكش تراف النتائج. نجمة قلك اللي المجهود إذا تواصل أكيد يؤتي ثماره، فما مجهودات قاعدة تكون مثمنة وفما نجاح، لكن يلزمنا ما نقلقوش، نخدمه والعمل المتواصل هو اللي يجيب لك النجاح. العذراء، قرار مفاجئ يطلب منك شوية مرونة هكا وشوية هدوء وتفهم القرار هذايا، ظاهريا تحسه ماهوش في صالحك لكنه باطنيا كنجي نقوله اللي هو في صالحك ويصب في خانتك، وخاصة انك باش تستفيد من خبراتك القديمة وباش تكون متألق ومتميز، وبعض القرار هذايا باش حاجات باش تتبدل. الميزان، تحتاج إلى تحقيق توازن في كل مهمة اليوم، اسمك على جسمك، التوازن للميزان ولا غير الميزان، قادم على مرحلة مميزة يا ميزان وفترة مزدهرة كبيرة برشا، فقط توازن وأعرف تاخو قراراتك وتعرف زادة كيفاش باش تخرج من كل حاجة طارئة، وكي يقولوا حاجة طارئة راهي تحمل في طياتها برشا خير ليك. العقرب، خبرتك في التميز تساعدك الأيامات هذوما في الاستمرار في الطريق الصحيح، فما مجهودات وفما تعب ما زلنا ما حصدناش، لما حالة قريبا جدا تتبدل الأمور، حظ سعيد يا عقرب. القوس، لازم تتخلى على عادات ما تهزكش للنجاح، لازم تبدل شوية من روحك يا قوس، ولازم الحقيقة تقدم مش توخر التالي، على خاطر الروتين راهو يرجع بيك خطوات التالي ما يقدمش بيك. خمم في خطوة اللي انت تستنى فيها واللي انت تحب تعملها عندك مدة. الجدي، إعادة توزيع الوقت مطلوب، لازم التنظيم الكامل باش ما يكونش سبب في تعطيل أهدافك اللي انت رسمها، عندك خطة عمل وعندك خطة حياة ناجحة برشا، التنظيم هو الحل الوحيد وهو السبب الرئيسي في نجاح الجدي. ادلو، افكار، اختيارات جديدة، طريق جديد باش تبدأ فيه، واكيد نفسيا تحس روحك مذبذب شوية. نجم نقولك ان الحظوظ الكل تبشرك بنتائج مميزة، فقط عليك العمل. الحوت ترك مساحة بينك وبين الأشخاص اللي دايرين بيك راهو ماهيش حاجة غلطة. ساعات لازم نعملوا حدود، وكل حيط اللي نبنيوه بيننا وبين الأشخاص خاصة اللي تؤذينا راهو لازم ولازم برشا وأكيد جدا أنه يكون. دونك ما تخافش من وضع الحدود، بالعكس هي تحفظ لك كرامتك وقيمتك وتخليك أنت تقدر روحك قبل ما يقدروك العباد. مازلنا مواصلين معاكم اكيد، ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله حظوظكم ديما خير، وان شاء الله يا ربي بالطاقه الايجابيه والكلمه الحلوه والنصائح زاده اللي نحب ونتمنى لكم ديما تكونوا في احسن حال. مواصلين ما تبعدوش.

0: مرحبا لكم من جديد اعزائي المستمعين. 9:12 دقيقة مواصلين معكم وفي اطار حق الرد على مداخلة كانت البارحة من عبد الرزاق خنيسة تاجر بالشبة اليوم ممثل عن شركة الجملة بالمواد الغذائية بالشبة سي عياد لاشتر يطلب حق الرد وله ذلك اكيد. الو صباح الانوار سي عياد.
1: حالكم لاباس؟
0: صباح الورد يا سيدي.
1: صباح النور والورد والفل والياسمين. ان شاء الله يومكم طيب لكل الناس.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يوم سعيد يوم مزيان
1: ونحب توصي كامل
0: ان شاء الله يا رب. ونحب سي عياد نسالوك اولا قبل حق الرد اكيد فما ماء؟
1: والله اش ما الماء مش كل ما مش موجود مش موجود مش كل متوفر
0: ولا مادام انت يا
1: اللي يبيعوه اللي يتباع تنزل الحانوت اللي بيع بالستيك يبيع بالستيك واللي بيع بالدبوس كده في مش مثال بالدبوس بالدبوس بالزون طب وإن شاء الله عمالي قاعد يتوفر بشوي بشوي
0: معناها تحس الأزمة تنفرش
1: ده تنفرش بشوي بشوي مش انفرش تراب أما ميزان
0: قاعدة تنفرش شيئا فشيئا
1: نقص كبير رجع خاطر احنا البوبيلاسيون في الشابة معناها كان نقوله 30,000 في الصيف راه يتولي فتروة
0: فوالا. لكن الأسبوع هذايا شهدنا الحقيقة تو شابة والمهدية كيقولوا منطقة سياحية وبلاد اللي عليها ما شاء الله الإقبال لكن الفترة هذه خفت معناها الحركة معناها براتيك ما فوالا هذاك علاش سألتك على الأزمة بدأت تنفرج ولا
1: لا بدأ إن شاء الله إن شاء الله مهني نهار السبت إن شاء الله كم اليوم الصباح حكي لي واحد يعني في الشركة
0: أي
1: قال فما زوج 100 في الشاب عند تالي شيحة ربي يعاونه فهمت وربي يعاون كل إنسان يخدم بضمير ونية طيبة
0: وحنيها كلمتك أي
1: وحنيها راه وحنيها مجعولين باش نوفروا السلعة للمواطنين أما تكون عملية التوزيع تكون للعطارة تجارة التفصيل ثم إلا يبيع للمواطنين خطر الحاكم والاقتصاد قالوا لهم يسيرش بين المواطنين فما شكون قالوا لي محب الناس طب وعلي قالك باش مواطنين لكن نحزنا شوية وعطينا شوية المواطنين وعندي عطرية بحذايا لهنا في جنبي نعطيها بالحاكم ونبيعه بالحاكم ونعطيها بالمي ويتبيع
0: الأمن معاكم لتنظيم الأمور وكهو معناها باش ما تصيرش فوضى
1: هكا ولا لا هي من ناحية الفوضى فكل ما تصارت الفوضى
0: لا صار صار صار تفضحنا يا سي عياد
1: مش برشا ولا حاجة
0: الحمد لله
1: لكن بارك الله فيهم الأمن معناها يأمنوا وحتى العباد تشوف الأمن معناها كربة الحاكم واقفة يعني يحترموا
0: ويحترموا
1: بارك الله فيهم الناس كله وبارك الله في كل إنسان ساهم في هالشيء هذا
0: أكيد.
1: بارك الله في كل إنسان ساهم في الشيء هذا
0: يعني ده. سؤال أخير قبل ما ندخلوا في صلب المداخلة تحس اللي فما توزيع عادل يعني فما توزيع عادل
1: والله انا اعذر احنا نعمل مجهودنا باش نعمل توزيع عادل اما اقول لك مثال مثال انت طوعا سيبراتك دي ما عندك مثال بثلاثة ملايين ليش مش تعطيها 10 ستايك
0: تعطيها اكثر
1: والعطرية الصغيرة نعطيها اسمعني نغزر الجوم فرق والحمى وقت اللي هي تولي مثال السلعة ما فماش وصلنا نبيعه كيف كيف 10 10 10 10
0: واضح
1: نهار وقت اللي بعد وحدين الامل هنا سالي ربي يكون بالخير فانت
0: اي
1: وقت اللي 225 سيكل قلت له عماليه ماشي دور 10 10 دورهم بالخمس
0: واضح
1: دورهم بالخمس
0: دونك الكونتيتي هي اللي تحكم
1: اي ما بتبيعها ما انا
0: واضح
1: تحت وين تجيب جواك 10 لوحات ما تنجمش تدور 50 50
0: واضح واضح سي عياد به
1: الا
0: به المداخله اللي كانت البارحه لسي عبد الرزاق خنيسة قال راني نمشي لشركات التوزيع وما يعطيونيش ستيك وقال زيدا في المداخلة علاش انت اليوم مش تدخل معنا اللي صارت مرة او مرتين اللي قدامه خذيه 10 ستيك وهو قالوا له ما عندناش ما في شركة اخرى قال اللي معناها قالوا له ما فماش ما كاريمو وفما شكون خرج بالماء شنو معناها تنجم انت تصحح توضح شنو سي عياد اللي تنجم تقوله اليوم
1: والله نجم نوضح ونجم نصحح ونجم بحط النقاط على الحروف
0: اي
1: الشيء هذايا يتعامل معايا بحذايا مش هو حانوت الصغير هو يبيع في الفواكه جاب خل بيعه جاب
0: دروغ ستور قال
1: ايه دروغ ستور صحيح دروغ ستور هو حتى في القانون في القانون تاع كراس الشروط مثلا خلينا نحكي يعني ما مش نحكي ولا كراس الشروط نتاع لحنوت تاجر نتاع مواد غذائيه ما تسمحلوش المساحه باش يعمل يعطيوا. هذه غلطه من الكبار ما يعطيوا. هو معنى بيع بالتفصيل، معنى اللي هو تاجر انت المونتاجون جينيرال.
0: بمعنى نزيد البسط شويه.
1: اما المساحه ما تسمحلوش باش يعطيوها الباتين ده نشاط سنوي.
0: واضح، يعني كراسته شروط بالنسبه للدروغ ستور مش كيما مساحات كبرى، مش كيما عطريه عاديه زاده.
1: صحيح، ثم كراسه شروط اللي يعطيو هما على غير ما يخرجوا يشوفوا كراسه شروط، على غير ما يشوفوا المحل، وعلى غير ما يحاولوا يبدلوا الباتين نشاط سنوي. هذا اللي كان صار وبين شحال فيه ربي يعينوا يخدم على روحه. اعطينا السلع ويتعامل معايا وما شدنا لي شيء. زيت اعطينا فرينا توفيه ياخذ كل شيء، ياخذ الماء ياخذ. ماني احب نركز على كلمه توفيه. انا مشيت مره انا بطلب السلعه
0: اي
1: سامحني في كلمه هبطها، بطلب زوز زيت وزوز فرينا.
0: زوز زيت وزوز فرينا هو ايه؟ هو مش بدا على الزيت والفرينا ديجا.
1: لحظه ايه خاطر هو مسخنا شويه باش نزيدوا. تعرف وين قالوا لي حط كم الزيت والفرينا؟
0: نعرش
1: ما تضحكش برشا، قال لي حطوا حتى في التواليت
0: مش يخبيهم عليها.
1: بتبيع مش يخبيهم والعباد لنا في الحومه نتاعه ونسكنوا. نتحدى اي انسان كان واحد خليته بوسه في المراند تتحدى اي انسان
0: كيف هو يتحمل مسؤوليته في الكلام اللي قاله. انت زاد كيف سيعيك
1: بتبيع نتحمل مسؤوليته في الكلام اللي قلته عنده. ثم شهود عيال لهنا الزيت ياخذ في الريستوران تبيع في الرسترونات ما يعطيش مواطنين.
0: واضح
1: تبيع في نتحدى مسؤوليتي ونطلب لي من كل جمهورية سدعاني هنا وسدعاه هو خلي حقه معه حقه معي ما يسالش هني مش ناخذ حقي على خاطرش.
0: واضح، هذا بالنسبة للزيت والفرينة. وبالنسبة للماء
1: الماء عطينا المية نهبطوا أربع لوحات فرات من الكاميون هبطنا مزين هبطنا
0: أما غير ما تسميه الماركات يا عيال ماء معدني وكهو.
1: ما معدني
0: غير ما نسميه الماركات معناها
1: مساج موش بالاشهار احنا معناها هبطنا اربع لوحات
0: ما معدني
1: المزنك هبط كاحة على القاع الشوفير بتاعي هزلوا خمس ستيك على البلاس مزن ما دخلتش حتى ستيك على الشريك ونعطيه فيه المي نعطيني واحد من الناس نعطيه في المي يهون هالتا انا جاي اخف الماء جاء مؤخر المي كنا نعطيه بالخمسطاش والعشرين وقلت له هي الساحه طاحه في الكتام عشان نسال عبر في الشريك
0: نقصت في
1: الكتام. واضح، طيب هو عطينا خمسه ما جابتش الجماعة هزم المرافق نتاعه كما يحكي هو هزم المرافق ورجعها للشريك. قلت علاش رجعت مساعني ربيتكم بالخير معنا بوليسي واقف وحدنا الامن واقف معنا علاش رجعت قلت له خمسه ما ناخذهمش قال له قلت له ناخذهمش قلت له طيب خذهم غيره. هل عرفها السيد ولا عمل بها شكوى الاقتصاديه؟ وكل المراقبة الاقتصادية ما كلمتوش وما جاوبوش وما جاوبوش التجأ للإذاعة تلتجأ للإذاعة احكي الصحيح يبيع في المية. اظن لي عندي فيديو مصور صوت وصورة عليه
0: اي
1: سمحني في الكلمة كلام زايد وكفر
0: كلام خارج عن نطاق
1: خارج عن نطاق
0: اي
1: مصوره واحد فهمت كلام زايد وكفر وما عندكم ما تعملوا لي والترفيع في التصايرة اللي يحكي اوكاك دابوس المية قالك ما نبيع حاجة تحت 12% وبرا شكيه ولا تحب شكون تشكيه انتم رغم ليش نحكي في حاجة مصورة صوت وفيديو صوت وصورة.
0: واضح
1: كل شيء بالتسجيل وبالأدلة معناها انت كي تحب تمسخنا انت علاش مسخين الشركة نبيعوا في الزيت احنا المواطنين واحتكروا فيه نبيعوا في الفرينة رأي المراقبة الاقتصادية ما شاء الله قاعدة تخدم على روحها ليل ونهار
0: قاعدة تخدم حتى هو في مداخلة قال اني كي دخلت للشركة من الشركات قال ديجا قيت اعوان المراقبة غاديكا وقاعدين يخدموا على رواحهم
1: يخدموا على رواحهم صحيح وحنا راهو باش نقول لك حاجة مالناش نمتنعوا على البيوع يعني واحد من الناس في الأزمة نتاع المية هذيا نحكي لك على روحي يعني ما نحكيش
0: على
1: ما دام المداخلة نتاع عينين معناها
0: تخصك انت فوالا
1: حليت 130 كود جديد نتاع بنزين دات في الشركة 130 130 كود جديد دخلوا في الجمعة التوالة ضمايا اللي مات التوالة وفي الكريز نتاع المين 130 كود هذا مش معناها عندي 610 كود نتاع كليون مسجلين هنا وني ناخذ في 10 وحدة

0: زمان ياخذوش اكل ما ياخذوش لا ريف الجاي نسجلوا المسامين تاع حمراتي محرم لحد نخدم
1: واضح وجدنا معلومة زيادة انتوما ابارت معناها تفرقوا بالامن جدنا معلومة الحقيقة للإذاعة اللي حتى فما نواب قاعدين يرافقوا فيكم في عملية التوزيع كذلك يعني قاعدين تعملوا في مهجو نواب نائب مجلس
0: ايه لا لا مزال هذا مزال الحديث طوى هذا مزال الحديث هذا مزال هذا كبعتل به
1: صحيحة معناها المعلومة
0: تنوصلوا الحديث معناها توقيع احنا كجينا المية في الليل والمية ما فماش به والمية ما فماش في العفر بوينت والعباد عطاشة ونين هبت في المية والحوانت محلولة العشرة متاع الليل والتسعة متاع الليل والدين سخونة وكين هزي للحوانت ووصلها مشوية مية يعطيه للعباد حرامة
1: ليه عليش العباد عطاشة بالعكس حاجة باهية
0: ايه معناك احنا نين نضحي نين باش ننزلها من المية ولا يصوروا فيه نوصل بالمية للحانوت ولا بيه نوصله بالفنويك يوم انا وصلت بالفنويك انت شنو دخلك انت ما كنت تاخذ المية ولا كان جيت وقت عطيتك ما جيتش نعطيك غدوة اما تبداش تصور فيا وتصور كيفاش نعبي ولا تصور في الكراهة تتصور انت اللي شدوا له كرهبة من غير فاتورة
1: اي
0: اي ومروحين الملولش يعدوها فوريا الكرهبة فوريا الكرهبة تعدي
1: خاطر الماء ما غير فاتورة
0: ما غير فاتورة ما تخلش حتى كرهبة العشرة متاع الليل نطلع في الفاتورة ونطلع في الكرهبة
1: وانتوما بفاتوراتكم وتوزعوا يعني وانتوما بفاتوراتكم وتوزعوا معناها مع التدخل الأمني اللي قاعد يسهل العملية دونك أمور قانونية
0: لا أمور قانونية بحتة زلمة معناش هيك والحمد لله الحمد لله ما صار حتى شيء معناها واقفين معنا العباد الكل واعطينا المي الناس الكل سواء في النهار سواء في الليل وراه وملك حاجه اخرى نبيعوا في المي وحده مفيد هز المي يعطي العباد
1: وانتم ما شركه لجمله للمواد الغذائيه الكل يعني
0: صدقني 15 لوحه مي يتباعوا في ساعه من زمان بدون حتى شيء اخر مفيد يعطي العباد السلعه يعطي العباد ما تشرب انا نخلي فيه الواء هنا ابوهم ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معنا من طول حكيه في الاسكون الدخل وشكون يجيب لنا في المي وبارك الله فيهم الكلوكيه وزيد احنا مش نبيتوه في الشركه ونخليوه
1: معناها ما كومش قاعدين تخبيو في الماء قاعدين الكونتيتي اللي تجي توزعوا فيها
0: مستحيل كان واحد فيني واحد من الناس نحكي له مستحيل اني جواني 15 لوحه يعدي وش ساعتين بالضبط في الشركه والمي كله يتفرق
1: واضح
0: حتى شيء من يبقى كل شيء يتفرق بلم الاقتصاد والمدير جيبه بتاع سيد الاسعد السيد المعتمد السيد سليم بتاع مجلس النواب وطن حكيوا المواضيع دي فهمتي كيفاش معناها وليه وحنا يتهموا فينا اللي احنا نبيعوا في الميل للمواطنين ونحتكروا ونبيعوا في السكر والزيت في المواطنين طب المواطنين نبيعوا لهم حالات استثنائية خاطر مي ظرف صعيب وكل شيء نبيعوا للمواطنين ايش بك الزلوحات نبيعوا للمواطنين ولا اللوحة انا عطرية بحذايا ننزلها بشطر اللوحة ولا بيع وفا نزيدك
1: واضح
0: او اشطر اللوحة بيع انت المواطنين ني نفكر لك اشطر اللوحة وانت بيع المواطنين اولا ان الشركة متاعي صغيرة ما عندهاش اسباس كبير نحي الصف متاعك للعباد اللي مش يشد الصف عندي باساجين سموهم احني يمشينا بعثهم العطرية ياخذ العطرية يشد الصف حذائي ويبدولي ناس حبتين ده نخدم حبتين ده كاك عمل منظم بالجدي معنا انا قسم العمل عندي عطرية بحذية بالضبط بعيد حكاية 10 متر على الشركة
1: اي
0: معتها السنة تنمية وتبيع الراحة وانا ناخذ جماعة البدين ده بحذائي لن
1: اي واضح
0: كاك يقول لي تنظيم منظم خير خمة تقول لي فوضى قدام الشركة
1: ولا والناس الكل زادة تاخو الناس الكل تشري والناس الكل تشري
0: وعلى فكرة اني ميسالش خنقول على فكرة اني جاوني مرة اعوانا بتاع مراقبة اقتصادية ميسالش معناها مش حاجة غايب مش اقول قل لي معان بيع حتى شيء البصاجي بيع كل اصحاب البتين دات
1: كل اصحاب البتين دات اي
0: صحيح نبو علي معناها ما نجمش نخالفني الشيء هذا
1: واضح
0: ما نجمش نخالف صحيح شفاهيا مش كتابين اما نجمش نخالف لكن مشيت بالتعليمات وساعات هنا نبيعهم ونسخوا العباد نعطي وهم لوحه ولا زوز نبيعهم اي خوي ستيك في صعب ربي خذوا 50 خدمة ارواح نعطي وهم المي
1: خاصه الانسان اللي ما اللي تحسه بالحق عطشان او عنده عائله وما عندوش ماء في الدار هذوك هما اللي يمثلوا بالحق اشكال اليوم
0: صحيح ترى فما ناس كبار مرضى فما ناس مرضى بالكلاوي يشربوا كلمه هذاك فما بيبيات صغار ما ينجموش يشربوا كلمه هذاك قداش واحد يجيني ولا مرات تدخل لي تقول لي ما جيتش باش نخلط الحليب لولدي نجبد زوز الدابس من المشروبه نتاع الخدامه نخلي زوز الدابس نبدلهم ما عنديش حتى مزيه نعطي وهم ربي يخلص يقول برا ان شاء الله اذا رحت مثلا نخلص ما اذا رحت قديش من واحد معنا لكن الحمد لله ذاك هو مجعولين باش نوفر ساعة

0: احنا العباد مشغولين فهمت. اما مش باهي انسان كي يوصل يمسخ شركات كما هكايا قايمة بلاش عندها بالبعض عنده سنين نص جي 60 عام يخدم يوصل يقول لك كذا ولا كذا مش معقول معناه مش معقول
1: ديجا البارح تفضل
0: ونطلب مثل المداخلة هذية فهمت
1: فهمت
0: نطلب انه هو يصير تحقيق تحقيق بالحق مش معناك ونحب يصير تحقيق حتى على دين وكل جمهورية نطلب منه نترجاه يحقق في الموضوع هذا يا خطرش هبايا تشوي سمعة ما اسم الكرامة
1: اي
0: معناها مش معقول حوايج كما هكا يضرونا ومستحيل كان واحد يمشي للشركة ويقول له ما عنديش مية وحنا عندنا المية مستحيل هذي
1: معناها فما المية تعطيه
0: مستحيل قلت له مستحيل ما تصيرش
1: واضح
0: ما تصيرش مستحيل اعطيناها المية ما هو ما عرفش بيت اخر حاجة بحاول نتوجه بالشكر لكل الأشخاص يساهموا في تزويد مدينة الشابة بالماء المعلب بعد النقص الحاد في توفير معناه في توفير الماء المعدني أول السيد وزير التجارة أولا إلى السيد لسعد المدير الجهوي بالمهدية والكافة
1: الإدارات
0: صحيت وليدات الإدارة من الأعمال من أعمال الشاق يخدموا ليل ونهار مساك باش يوفرون الماء فهمت معناه والحمد لله معناها كانوا عند حسن الظن الحمد لله معناها وفروا الماء بكده بكداية ونتصلوا بهم ما نتصلوش بالمعامرة نتصلوا بهم هما ونتصلوا بسسليم تعمل الشنواب جزا الله خير إنسان مضحي الليل ونهار
1: هذه المعلومة اللي جيتني بالحقيقة
0: لا صحيح صحيح صحيح وسيد المعتمد ما تعملولش سيد المعتمد ما تعملولش معناها ما شاء الله معناها وفوا معنا بكده بكده ونشكر إطارات الأمن الكلوكية اللي يرافقوا في الشاحنات من سواء من باش يدخل الشاب فهمتني وينظموا ويساهموا معنا في مع تنظيم عملية البيع كيفاش تتم بارك الله فيهم كل شخصا شخصا والشكر الجزيل للسيد باش نذكره مثالش السيد صالح رحومه شرف صلاح شرف الدين
1: سي صالح شرف الدين
0: سي صالح شرف الدين
1: إيه؟
0: الحمد لله انا قلت له جات لبعضها وقلت له عم صالح راهي باش تصير كارثه
1: إيه؟
0: ما فماش في البلاد
1: إيه؟
0: ما فماش في البلاد يا عم صالح عليه هكايا ما عندناش معتمد انت ما تعرفش كنت تتكلم اطلب شكر قال لي نكلم سي لسعد سي لسعد في باله الموضوع حكيت معاه قلت له سي لسعد مثال شو انا حكيت معاه احكي معاه مثال شوف الفوق شوف الفوق كلم الوزير بعد ثلاث ايام اصبح المية موجود للشاب ولا المية تدخل بالسميات للشاب والحمد لله والشكر لله بارك الله في كل انسان بارك الله في كل انسان ساهم في تزويد الماء صالح للشراب بارك الله فيهم ثاني وثالث ما شاء الله عليهم وقفت الرجال والحمد لله وتوفر المي لكن شوية الصبر شوية الصبر بحول الله مهني الأخرى جمع يبدا المي موجود شوية الصبر وبرة ونترجع من المواطنين اللي عندهم المي في الديار يزي في البركة خلي يأخذوا غيرك
1: أراهي الأزمة قاعدة تنفرج ولا خوف من العطش
0: ولا خوف من العطش على خاطر وقت اللي تسمع أنت المواطن شفت المداخلة بتاع السيد في التليفون اللي مش قال لك
1: رفيق او عبد الرزاق زوز الدخل
0: البارح مش رفيق لاخرك اكل كلمة في التليفون هذا كاي
1: عبد الرزاق
0: لا لا لا لا عبد رفيق غزي الاخ غزي
1: رفيق
0: قال لك المي
1: رفيق
0: غزي قال لك المي شريته ب 8000 السليكة مع مواطنين مع مواطنين يشريوا في المي سامحني في الكلمة ما يسالش ما نعممش بعض الاشخاص الله يهديهم ما كانوا مش يعملوا كاكا يشيلوا في المية من الشركات بصوم ويشيلوا يبيعوا فيه على الشط خاطر
1: صحيح صحيح
0: ويبعثوا لبارك يوليوا يزيدوا في الصوم معناها احنا راهو شريناه المية مش نوار يبيعوا في ستيكة ب 8000 فرنك معناها ما نعممش معناها خذيت ستيكة مية في دارك خذ ما تشرب وخلي غيرك ياخذ وراهو ما انسان يكون بسيط جدا ويحب لي لغيره ما يحبه لنفسه
1: اي
0: يحب الغير ومن يحب لنفسه يخلي غيره وياخر نسالش
1: اي
0: وبيحاول الله اني نفرح وقت ندخل العطرية ولا السبرات نلقاها يبيع في المي بالستيكة ما عادش بالدبوس هذيك الحاجة نقطة ايجابية والحمد لله والشكر لله
1: والحمد لله يعطيك الصحة سي عياد تم التوضيح يعطيك الصحة شكرا لك على المداخلة ميرسي بوكو شكرا لك
0: عايش
1: إلى اللقاء في إطار حق الرد على مداخلة كما كنا حكينا في أول المداخلة نعود نلخص شوية دونك سي عياد لشتر هو ممثل عن شركة الجملة للمواد الغذائية بالشباب أكد اللي هو يتم التوزيع يعني تحت أكيد الأمن يعني الأمن موجود وقت اللي هو قاعد يفرق، وكذلك نخبة من النواب، وكذلك رئيس الاتحاد للفلاحة وصيد البحري سي صالح شرف الدين. دونك إلا مداخلة تكون هذا باش تبين إنه الماء لباس الحمد لله، وللتوضيح لا أكثر لا أقل. واصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: على MFM.
1: رجعنا كما جديد 9:47 دقيقة. المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المستير. اليوم نحكي على مهرجان أكيد عريق ومهرجان مهم ومهرجان يتطلب منا بالحق إن نسمعوه شوية ونركزوا في تفاصيل إن شاء الله العروض وكل ما سيبث أكيد من خلال المهرجان هذا. أكثر تفاصيل مع المندوبة الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير مدام نادية الوسليتي. ألو صباح الأنوار.
2: اهلا وسهلا. بونجور لحوالك.
1: بونجور شحالك؟
2: انا فين ديما حاضرين معنا مساء
1: الخير. وي احنا ديما في جرتكم ديما مواكبين غير ما تقلقوش.
2: لا ما نقلقوش بالعكس شرف لينا وهذا فرحنا برشا حاجه حلوه برشا. انت إيه كنتو كي تبدا معنا قمرتنا في عز القايله.
1: يا عيشك ربي يخليك هذيك القوه نطلع كيف في النهار.
2: مرحبا اختي الغاليه
1: ويا عيشك
2: بارك الله فيك. كما تعرف اسمع انا ما نجمش نحكي قبل ما نحكي لك شوية على الكوكتيل اللي تعدى تو عنده جمعة.
1: خاطر
2: المنستير ما تركحش ديما على إيقاع الفنون والإبداع بمختلف متطلبات وبمختلف أنواع.
1: صحيح.
2: احنا كنا تو بوندون إن سومين ثلاثة مهرجانات قاعدين يمشيو أو ميم طون. عنا مهرجان في دوته التأسيسية اللي هو بتنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص.
1: هذه
2: مارينا فيست لاتينو. مارينا فيست لاتينو هذه ثلاث جور في المارينا فريمون حاجه حلوه برشا. كنا مع ايقاع الفلامينكو سالسا الباتشاتا الكامبيا الكل التانجو الكل الكل يعني تلقى الناس الكل شاركت مصغير الكبير كل الشرائح كل فئات اجتماعيه حتى الاجانب. الحق كانت حاجه حلوه برشا والتفاعل كبير برشا. من بعدها في نفس الوقت عنا مهرجان هذايا في دورته الرابعه للرقص والتعبير الجسماني اللي الاختتام تاعو صار في المركب الثقافي ينظموه المبدعين الشوبين بالمنسير لجان كرياتور دو مونستير. وكانت زادة حاجة حلوة اكتشفنا زادة مواهب في الإيقاع وفي الدونس وفي الحاصل وتقول ما شاء الله
1: تبارك
2: الله وين دورهم يدوروا ما شاء الله وطول ديما منفتحة على كل التعبيرات الفنية. وفي نفس الوقت عن المهرجان الدولي للفنون الجميلة ذي تحت إشراف جمعية الفنون الجميلة بالمونستير. حاضرين معنا 19 دولة فنانين تشكيليين من 19 دولة قرابة 49 فنان تشكيلي من دول الإفريقية إسيوية تداشوية أوروبية ولا هذوما الكل كانوا حاضرين ومازالوا التوا مازالوا قاعدين معنا آخر الجمعة. حكيلو كان شوف الكوكتيل متاع اللوحات الراو تونس في عيونهم هما من خلال عيونهم هما يعني يتنقلوا من ميلية لميلية ورسومات وتفاعلات. مشاو للمدينة العربية مشاو للمتاحف مشاو للرباط مشاو للجم مشاو حتى المتحف سوسة. يعني حاجة حلوة برسا انه الراو تونس من خلال هموما هذه اللي قاعد سايع. وعنا سقطه اللي حكينا فيه ظهر لي معاك عزيزتي قمرة اللي هو سيني فاجر سبينا اللي هو تعدى في أحسن الظروف ومشينا للجمهور وكان التفاعل كبير برسا كل شرائح مصغيرة الكبير. أي سقطه أكثر فقرة عجبتني هو النقاشات اللي تصير بعد كل دوكيومنتير يتعدى حول التلوث البيئي والمحافظة على الثروة الحيوانية بتاعنا. وفي نفس الوقت الليلة الثالثة اللي هي حول الحرقة أو الهجرة غير النظامية الشبيه قاعدين
1: يتفاعلوا
2: قاعدين يعطيهم في رايهم وتعداد حلوة حاجات حلوة برشا من الأربعة سواء أنت من الأربعة لثمانية كلها ورشات في الرسكلاني في البيت البلاستيك لجوبليز ورينا أزرقنا الكبير كان معانا زادة شريك كيفاش الفاكرون اللي عالجوه تصور 300 أو 500 مواخد يدخلوا في الفاكرون للبحر واقفين كيف ترجع للمياه متاعه. يعني يكفي انك تلقى الصغير هذيك هو اللي يقوم بالحملات التحسيسية باش تقول انه تونس غدوة بخير والحمد لله. مركب المارينا زادة المركب السياحي بشكور برشا شيخ حسين مدير عام للمارينا
1: احتضن
2: زادة حاضر معنا في كل التظاهرات تلقى فينا المارينا مدير عام للمركب السياحي بالمارينا متفاعل معنا في كل التظاهرات ديما حاضر معنا نخدموا ان طول كل ما بعضنا وبربي من خلال قبل ما ندخل المهرجان تحيين الاخبار وشكر للسلطات الجهويه اي سطور الامنيه. تصور انت مهرجان يتحدث المهرجانات حدث المهرجان الكل تعديت ما تم زيرو مشاكل يعني
1: تبارك
2: الله في امن وامان وما تم حتى قلق. نحب نقول لهم يعطيكم الصحه رغم ظروف الطقس والسخانه والحراره الوزارة حسيلوا وقفوا معنا وقفة كبيرة.
1: عدت بنجاح.
2: حسيلوا توا اللي اشكال بتاعنا في المهرجان الزهر للفنون لسمحني لنوادي المسرح.
1: لنوادي المسرح.
2: والمؤسسة الجمعية في دورة 36. شكون بالمراقبة الثقافي بالمنسي أيام 19/11/2019. ثلاثة أيام إن شاء الله باش نشوفوا ولادنا مع الإبداع التنافس الإيجابي طبعا الفرصة باش نشوفوا المواهب المسرحية تقدم التجارب نتاعها وباش نأكدوا والغاية نتاعنا إنه المسرح فضاء للإبداع وللحوار وبناء الإنسان. هذا هو يعني احنا في مشروع المشاركة السنة 23 عرض مسرحي 195 شاب وشابة مش يكونوا حاضرين معنا او مش نعطيهم لك 8 من دور الثقافة 5 من دور الشباب اللي هو مؤسسات يعني أي. دور ثقافة 5 مؤسسات شبابية مؤسسة جامعية كلية العلوم بالمنسين في الكل مش نلقاو 23 عرض مسرحي 8 عروض مسرحية في المسابقة الموجهة للشباب والكهول 5 عروض مسرحية في المسابقة الموجهة للأطفال 3 عروض مسرحية في المسابقة مسابقة الأداء الفردي وعنا عرض واحد للمسرح العرائس لازمنا نقسم فيه شوية ذي لازمنا في التوصيات لازمنا نأكدوا أنه شوية فورماسيون في المسرح العرائس
1: أي
2: عنا 6 عروض في مسابقة مسرح الفضائيات الجديدة هذوما إن شاء الله 23 عرض مش تكون لجنة تحكيم طبعا يترأسها الأستاذ المعروف في صالح جبي
1: مخرج
2: وفنان مسرحي الفنانة جليلة بن يحيى والأستاذ الفنان عبد الباسط الشاوش. نعطيك فكرة على البرنامج لو سمحت
1: تفضل
2: مدام كاميرا عنا مش نبداو نهائي ان شاء الله 9 متاع الصباح بعرض تمشيتي تم الاستعراض متاع ماجورات قصر هلال اللي هي كما تعرف المنستير
1: مشهورة
2: بالمدارس نتاعها ما تغيبش علينا وان شاء الله نفكروا في مهرجان كبير على المهرجان الفانفار او مهرجان الماجورات
1: فكرة مزيانة
2: نفكروا في حاجة خاطر المنستير مشهورة
1: بالماجورات
2: عنا 9 ونص عرض قياسي ديما حاضرين كما تعرف كي نعملوا مسرح راهو فيه موسيقى راهو فيه فن تشكيلي كل الانماط التعبيريه والفنيه مش تكون حاضره عندنا الطلبه نتاعنا نتاع المعهد العمومي للموسيقى والرقص باش يعملوا لنا بيرفورمانس حلوه برشا زاده مكبسه عندنا معهد المعلقات الفنيه للعروض المسرحيه لنوادي المشاركه في المهرجان وعندنا فضاء رسم البورتريه ذاكره الريشه واللون للوجوه المسرحيه بولايه المنسيب ديما نحبوا نخليه تراث للدورات الجايه نحبوا نجمعوا قدر ان شاء الله في وقت اخر مش نحبوا نعملوا في الدوره ممكن الـ40 باش نجمعوا المشاركات اللي شاركت في الدورات السابقه الكل وان شاء الله باش نعملوا فيهم معرض كبير برشا قصفه باللوحات قصفه بالبورتري ان شاء الله باش يكون في الدوره الـ40 عندنا مسابقه مسرح العرائس والعشرة متاع الصباح المكرمون لنادي رحاله المسرح بالمركب الثقافي بالمنسين نص واخراج نصر طنبوره الـ11 وربع مسرحيه او في انتظار المجهود مسابقه الاعمال الجماعيه للكهول لنادي المسرح بدار الثقافه البقاطه نصف النهار ودرج ندخلوا للمسابقه الاداء الفردي مع مسرحيه مرزوق نادي المسرح بدار الثقافه لمتا نعملوا وقت الاستراحه ونرجعوا الساعتين ونص مع مسرحيه مريم لنادي المسرح بالمركب الثقافي بالمنسين وهي مسابقه الاعمال الجماعيه للكهول مدي 3 و5 مسرحية إيبو لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر
1: أيه؟
2: 4 و4 مسرحية ماتت قبل أوانها لنادي المسرح بدار الشباب دار مدين مسابقة مسرح الفضائيات البديلة مشكونة مع 5:30 بعرض قعر الدنيا ما بقي من الحياة لنادي المسرح بدار الثقافة بني حسان و6 ودرجين إن شاء الله عرض أساج لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر نختموه نار الأول بعرض بنات الموج لنادي المسرح بدار الشباب المنسير مع 7 درجين النهار الثاني يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال مش يكون كالعادة نبدأ ديما مع 9:30 بمسرحية الدومة العجيبة لنادي المسرح بدار الثقافة التحليل 10:15 مسرحية عبث الطفولة لنادي المسرح بدار الثقافة الورداني نتعديو مسابقة الأعمال الجماعية للشبوب والشباب سامحني والكهول 11:15 مسرحية الشمع الصافي لنادي المسرح بكلية العلوم بالمنسين نصف النهار ودرج مسرحية حياة لنادي المسرح بدار الثقافة لمتا بعد استراحة نرجعوا العشية الساعتين ونص مسرحية فادية لنادي المسرح بدار الثقافة دمبلة نرجو للمنتدق الأداء الفردي بالأربعة الرباع بعرض مسرحية لعنة طيبة.
1: أي
2: لعنة طيبة في نادي المسرح بدرجة في عرض. منتدق الأعمال الجماعية للشباب هدية الانتقام. توقعنا تسمع في
1: نسمع فيك
2: العناوين هدية الانتقام لنادي المسرح بدرجة في المنافسين الأربعة
1: وربع.
2: اسمع الشباب تسمع منهم
1: كل غيرها والله ليه وحاجة العنوين يشجعك مش انتي تمشي تكتشف هالثنائيات اللي ما تتلاقيش تتلاقاش وتلاقات في عنوين
2: exactement. الخمسة وسبعة عن عرض ملغزمو عرض
1: فينا
2: لدار الشباب
1: لحسين يجب ان
2: نكتشفه شخص دي ستة عرض بلاك لنادي المسرح لدار الشباب المقنين. النهار الجمعة هو اختتام اليوم الثالث مسابقة العمل الجماعية للأطفال 9:30 تبدأ بالباعة فرومات لنادي المسرح دار الثقافة نصف إخراج ياسين بحرية مقنين.
1: أيه.
2: 10:30 بمسرحية آخر ما نتمناه لنادي المسرح دار الشباب في دعامه. مسابقة الأداء الفردي مجهولة ما 11:05 بعد مسرحية جافيل لنادي المسرح دار الثقافة بمبلة.
1: أيه.
2: نصف النهار مسرحية عالم التفاهة لنادي المسرح دار الشباب نحاسين. مسابقة مسرح الفضائيات البديلة من هي وبيه اليوم الثالث مع مالي ساعة عرض لتريو لمسرح لنادي المسرح بكلية العلوم بالمنسير. هنا نحب نقول لك في الحاجة المزيانة أنه في كل عروض بعد العروض ثم لقاء مش يكون من نصف ساعة إلى ساعة نقاشات مع لجنة التحكيم حول العروض اللي تمت حبوا نسمعوهم حبوا نفهموهم التوجهات متاعهم هذه مش تكون إن شاء الله خلال 3 أيام. وعنا في النهار الأخريني عنا لقاء تفاعلي بعنوان المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية مع الأستاذ عماد المي. ونختتم إن شاء الله 4:30 بالإعلان عن نتائج المسابقات وتوزيع الشوائد والتكريمات اللي نعود نقولها في كل مرة. يكفي أنك تطلع سيرسين يكفي أنك تبدع يكفي أنك تقدم برودكسيون حلوة ما يهمش الجوائز العام الجاي
1: العبرة بالمشاركة تقعد راهو
2: العبرة مشاركة أنت تقتو الإبداع وانتي تعمل وزارة إبداع راهو مش وزارة كلاسيكية وزارة فنون وزارة إبداع وزارة الجمال.
1: ألو
2: إنه شبابنا نشوفوه يتحرك في خسينك الجو في أدغالك الفرحة اللي في وجهه
1: ويخرج بتجربة
2: بينسير بتأثير منشطينا ما شاء الله يبقوا في مجهود كثير برشا مع مؤسساتنا ومديريننا ما تعرف راهو يحضروا طيلة العام
1: اللي
2: باش يقدموها. احنا ما نجم نقولوا كان برافو لشبابنا احنا في المسرح اكتشافات نلقاوهم مواهب كبيره برشا في الموسيقى المعرض العمومي الموسيقى قاعد يخرج في نخبه نيره داير قاعدين يخفوا فيهم في المسير والله ساعات نلقاهم في الاوبرا نفرح نلقاهم في الجم نفرح نلقاهم قاعدين فريمون بيبينير مزيانه الفنانين مزيانين بالحق انتاجا وابداعا ومحلاهم
1: ما شاء الله
2: ونحب نقول للبيئه. واسمعني ملاحظه كبيره برشا الاولاد نتاعنا راهم متميزين في قريتهم
1: ما شاء الله
2: انه الفن يهذب الفن يخليك تخرج من برشا ضغوطات باش لازم غزوه تبدا حتى في قرايتك هذا المهم
1: ما شاء الله.
2: واحنا وزاره مفتحه على الشباب مفتحه زاد على الفنانين المبدعين خاصه الشباب تشوف انت في سينيفاغ ولا تشوف في مارينا هي اللي فيست بلاتينو كلهم شباب كلهم شباب
1: اذا
2: صار يتأمنوا هنا شباب وقولوا انه تونس بخير وقولوا انه المنسيرة ما تركحش كل بالكل على ايقاع الفنون خاطر احنا باش نخرجوا بالمهرجان هذي باش ندخل مهرجان الفنون التشكيلية وبعد مهرجان خليفة اسطنبولي وما ادراك خليفة اسطنبولي عمل
1: كبير
2: برشا عناون وعمل زادة اكتوبر ميديكال عندكم برشا مفاجآت ان شاء الله زاد نوعية العروض اللي مش تبعتها وانتم ديما معنا
1: علينا نقعدوا على تواصل من الاكتوبر تبعتش علينا
2: حتى ديسمبر كل ولي مواليد ثقافية وابداية
1: ما شاء الله يعيشك شكرا ليك مدام ليديا نورتنا وان شاء الله موفقين
2: تحياتي
1: شكرا الى اللقاء الى اللقاء. مازلنا مواصلين معكم اعزائي المستمعين مواصلين اكيد بعد شويه. نقابه التعليم الثانوي تدعو الاساتذه الى مقاطعه المنصه الرقميه التفاصيل بعد شويه مع حاتم الهيلي كاتب عام مساعد للجامعه العامه للتعليم الثانوي ومكلف بالاعلام.

0: فلسطين.
1: يبارك في ترابك يا تونس.
2: تسمع الموجة.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، مواصلين معكم بسبب اضطراب التسجيل والنقل والتوزيع الآلي للتلاميذ. نقابة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة إلى مقاطعة المنصة الرقمية. أكثر تفاصيل وأكثر توضيحات مع حاتم الهيني، كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكلف بالأعلام. ألو، صباح الأنوار سي حاتم.
2: صباح الخير أختي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينكم الكرام.
1: شكرا لك، نورتنا سي حاتم، مرحبا بك. على إثر الاضطراب اللي سجل واللي المنصة الرقمية الجديدة هذه عندكم احتراز عليها ومقاطعة المنصة، كان نعرف قبل كل شيء علاش وشنية الأسباب اللي تخليكم اليوم تقاطعوا المنصة؟
2: اولا تحيه من خلال اذاعتكم الكريمه الى كل مستمعيكم والى كل المربين والمربيات وهم يستعدون للعوده المدرسيه، وتحيه الى ابنائنا التلاميذ والى اوليائهم. موقفنا من المنصه هو ليس بالجديد، هو قديم جديد، وهو موقف بناه على العديد من المواضيع الموضوعيه. اولا المنصه تقريبا تنجم تعطوا انتم في اذاعتكم الى الشارع وتسالوا الاولياء وتسالوا التامه الخوضه والاضطراب التي حدثت لهم في مستفحة السنة الدراسية. أولا من حيث الشكل، هذه المنصة كلفت المجموعة الوطنية أكثر من 2 مليارات و300 مليون، وفي حين أنه عنا كفاءاتنا وعنا مؤسسنا في وزارة التربية القادرين أنهم يعملوا أفضل من هذه المنصة. ثانيا المنصة تم رغم وجود الكفاءات ونحن نسعى في الخطابات والشعارات الرنانة على المراهن على الكفاءات الوطنية وغيرهم، لكن يسند إنشاء هذه المنصة إلى شركة خاصة. الحاجة الثانية، احنا في تواصل مستمر مع الأخوة المديرين ومديري المعاهد الثانوية والمدارس التعليمية حتى المدارس الابتدائية. فوضى كبيرة في الترتيب، فوضى كبيرة في نقل التلاميذ، فوضى كبيرة في الولوج إلى المنصة، أشياء معناها مضحكة. تخيلي وليا كي يسجل لأبنائه ولقى أبناء آخرين كانوا آخرين
1: الخانة بتاعه، وساعات ما يلقاش ولاده جملة،
2: هو ثم شكون معناها
1: جيتنا برشا. جيتنا برشا،
2: احنا راهو مع الرقم، لكن الرقم راهو لازم نحضروا له، راهو لازم نوصلوا له البنيه التحتيه. احنا نحكوا على رقم اليوم واغلب معاهدنا ماهيش مربوطه بالشبكه العنكبوتيه، نحكوا على رقمنا ومعاهدنا قايله للسقوط، نحكوا على رقمنا ووزير التربيه بعظمته لسانه ليقر بان اغلب القاعات غير صالحه للتدريس ولا طريق بالمربين. عن اي رقم هذا؟ ولا نحوسوا على استعارات فقط، ولا نحوسوا على التقاط الصور ثم نعود فرحين مسرورين؟ راهو الرقم يلزمنا نوفروا له الامكانيات، يلزمنا احنا تلامذتنا عندنا مواقف محموله اولوياء، ومدارسنا احنا هنا نقروا اغلب مدارسنا ما تقولوش انترنت.
1: صحيح.
2: يعني تشوف الضر نص الساعه، المندوبيات كلها تهبط بلاغات لايقاف الدروس. لذلك فإن الرقم راهي ماهيش شعار فقط، الرقم راهو يلزمنا نحضروا له البنيه التحتيه. كذلك احنا كمربين نرضوا الانخراط في هذه المنصه، لان نرضوا ان نقوم بالاعمال غير نطاق مهامنا. احنا نرضوا من المنصه هذه كما حبوا يفرض علينا في السنه الفارطه تنزيل الاعداد وابقاء الكاهل المربين بشهد اضافي. احنا رانا مع الرقم، لكن رقم حقيقيه، رقم تعطي حق المربين. نحن اي رقم ما يحدد وزير التربيه وهو يخاطب الاولياء وهو بيده اليمنى، انقلب على اتفاقية 23 مايو 2023، وكلاو عرق الأساتذة والمربيات والمربين بأي مصداقية ويوم أي وجه باش نقابلوا الأساتذة، وإحنا كيناهم في حقهم في اتفاقية ساقط على رئاسة الحكومة وكذا وزراء. نسألوه سيد وزير التربية، وين مصداقية الدولة؟

0: وانشر الاريات المهنيه وفي وسط المهنيه تشوف المدارس نتاعنا ايش تعاني وشوف المربين اليوم الفوضى الكبيره اللي خلقتها هذه المنصه المصدقه التي اريد فرضها. كيف سامحني فكره اخيره كيفاش نعملوا منصه وعندنا كفاءاتنا وعندنا مهندسين في وزاره التربيه ونخسروا اموال اضافيه ونعطوها لشركات خاصه؟
1: سؤال فقط باش نتفاعل معاك هنا سي حاتم، خاطر بكلنا عنا وليدات وبكلنا تقرا وبكلنا ولاد تونس وبكلنا هنا رانا نحكيه على نفس المنهج، مصلحة التلميذ وأكيد كرامة الأستاذ كذلك. اليوم في مناطقنا الداخلية ما نبعدوش برشا وما نهربوش برشا لبعيد، في مناطقنا الداخلية في المهدية اليوم احنا كي نتصلوا بأي إنسان باش يوصل صوته، زميلنا خليفة السويح كي باش نكلموه نختاروا أوقات معين على خطر الريزو ما فماش، خلي من الانترنت اليوم كيفاش التلامذات هذوما في مناطقنا الداخليه باش يتم التسجيل في المنصه او من خلال المنصه هذه؟
0: هذاك عليه احنا رانا كل هذه المنصه هو مشروع مطلق مصيره انتشار، ممكن هذه فقط عانينا السنه الفائته حبوا يخرجوا تسجيل ضيافات عبر المنصه ينجم يقيد الغائب اليوم، لا وانت تحكم مو باش يصلحوا الخطا هذا يبقوا من 10 و20 يوم، راي مدارسنا تبقى بال 20 يوم من غير انترنت وتبقى بشهر ما فماش انترنت، معناها الهروب الى الامام. جيت انا باش نقولوا انا نواكب في التطور، لا ماهوش هكا نواكب في التطور، انه نوفروا له البنيه التحتيه، انه نوفروا الحاجيات لابنائنا، اليوم راي اجمد عائلات تونسيه حايله باش تشوف كراره لاولادها، حايله باش تشوف
1: صحيح
0: لاولادها، اليوم العائله التونسيه زدناها اثقل كائلة اكثر مما هي تعاني. اعطوا شوفوا كل الاسواق الاولياء يتفرجوا على الابيات المدرسيه كما خرج لنا تصريح وقالوا الكراس المدعم موجود، والله انا زرت اغلب المكاتب
1: ماهوش موجود
0: الكراس المدعوم وحتى اذا كان
1: قالوا باش يتوفر نهار الخميس والله اعلم
0: وعنا نستنوا ونطبقوا بالرؤيه ان شاء الله نتاكد ماهوش موجود لاني راي دول ما تسيرش بالشهوات ما تسيرش بالقفز الى الامام. احنا مع الرقي احنا مع توفير التكنولوجيا لكن نحطوا ساقين على الارض ونواجه ونحلوا المشاكل الاساسيه لمدارسنا اليوم ونوم العائلات ما هيش ثلاث مطارس لاولادها تقرا لاني المقدره الشرائيه انهارت امام الغلاء ساحه الاسعار. اليوم المواطن في حيره من امر، لذلك دعوه للسيد وزير التربيه اولا انه يتراجع على هذا المشروع المطلق لاطلاق فوضى عارمه امام الاولياء والمربين والساده المديرين.
1: تعبنا الحقيقه تعبنا سي حاتم
0: مش كان انتم
1: تعبنا احنا كاولياء تعبنا
0: ودعوه اخرى عبر اذاعتكم الكريمه رانا كمربين وكطرف اجتماعي متمسكين بحقوق المربين وسندافع وسنناضل ونحيي اخوتنا في المهديه في قطاع التعليم الاساسي في قطاع التعليم الثانوي اللي نهار الخميس باش ينفذوا وقفه احتجاجيه واخوتنا في الصفاقس كذلك وستتوالى الوقفات الاحتجاجيه وستتوالى الخطوات النضاليه لاننا لن نفرط في كل مكسب من مكاسب هذا القطاع بدون الساده ما تفهمش يعانوا من حركه النقل اللي تفرض بها السلطه الاسلام اللي كانت حركه نقل مهزله باتم معنى الكلمه. اليوم الاساتذه مشردين بين رحلات الشتاء والصيف نحو وزاره التربيه ونحو المندوبيات لانهم تحاربوا من حقهم في النقل من حقهم في النقل الانسانيه من خلال تفرد سلطه الاشراف فيها ونحن عبر اذاعتكم نجدد العهد ودعوتنا للمربين والمربيات الى الالتفات حول هياكلها من النقابيه لانه هو الجدار الاخير لان سلطه الاشراف تسعى لضرب العمل النقابي للاستفراغ للمربيات والمربين.
1: اي اليوم سي حاتم انتم كنقابه طلباتكم بالنسبه لكم بالنسبه للاساتذه واكيد باش تكون العوده الدراسيه في كنف احنا نقولوا الاحترام بيان سور ما بين التلميذ والاستاذ واكيد في ظروف طيبه.
0: احنا رانا اكثر الناس حرصا على ان تكون العوده المدرسيه طيبه لان احنا جزء اساسي من المدرسه العموميه التركيه، لكن في نفس الاطار ندعو زميلاتنا وزملائنا الى مقاطعه هذه المنصه لانها منصه مسقطه منصه اريدت ان توكل مهام جديده للمربين خارج نطاق مهام. ندعو المربيات والمربين الى الالتفاف حول هيكلهم النقابيه عن شافوا حين يتم تغيير الهيكل النقابي ماذا يحدث للمعلم ماذا يحدث للمدرس من استفراغ سلطه الاشراف اللي تنظرنا كارقام فقط في منظوماتها لا تنظر لنا ككائنات بشريه لا تنظر لنا كناس عندنا حقوق وعندنا واجبات. نجدد العهد

0: للنضال، ما حنا الا ان ناضلوا لانه هو خديلنا الوحيد، هو وحدتنا باش نحققوا مطالبنا ونجيبوا على مقتصدات.
1: واضح سي حاتم. دونك بالنسبة لكم كان الهدف من اطلاق المنصة هذه هو تطوير الخدمات وتيسير العمل الاداري، بالنسبة لكم ريتو اللي هو يعني كان عائق وحاجز بالنسبة للاولياء، وكانت المنصة دونك اطلاقها غير ناجح، هكا نفهم؟
0: هي منصة إطلاقها كان بأنه لم يتم الإعداد الجيدة، لأنه بين عشية وضحاها يتم إقصاء خبراء وزارة الخارجية ومهندسين وكفاءات إسنادها إلى شركة خاصة. التسرع كان هو شعار ما نش عارفين علاش عن خبراء.
1: دونك نرجع للطرق التقليدية بالنسبة لكم خير، إلى أن
0: أسهل معناها أن اليوم الرقم في تونس أنك تسجل عن بعد، تهز الورقات باش تخدم انك سجلت عن طرف
1: معناها. دونك وفر لي انترنت، وفر لي سيت كي ندخل على المنصه، دونك ما يبداش مسكر وديما انترنت معناها ماهوش موجود هو دو توت فاسون.
0: سامحني زميلتي اختي كريمه،
1: تفضل.
0: الالف والامر ان المنصه هذه نورمالمون تكون تحمي المعطيات الشخصيه. المنصه هذه فيها معطياتنا الشخصيه للاولياء وللمربين ومن التلاميذ ونعطوها الشركات.
1: اكزاكتومون.
0: احنا اعتراضنا الكبير على المنصه اللي كان من قبل انها منصه غير محميه، ان معطياتنا الشخصيه اليوم على قارعه الطريق. سامحني.
1: واضح.
0: الى الانتاج الكبير اليوم هاو تدخل اهبط الانظمه مختاروا اي محل ولا اي مدرسه وشوفوا الفوضى اللي حاصله وشوفوا الارباك. نورمالمون المديرين والاداره التنفيذيه راهم يحضروا في عرضه مدرسيه لعاجب الاشكاليات الاخرى، ما همش قاعدين من الصباح لليل امام لورديناتير ويعالجوا في اللقاء تلقى المنصه.
1: واضح. واضح سي حاتم، يعطيك الصحة. سي حاتم الهيني كتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومكلف بالأعلام، نعطيك كلمة الختام.
0: ختاما تحية لكل المربيين، نتمنى لهم عودة مدرسية ناجحة رغم كل الهنايات والنقائص. عودة مدرسية قدرنا أن نعرضوا بفعل على مدرسة العمومية، قدرنا العمومية قدرنا أن نكون في طليعة قوى هذا الشعب بالدفاع على حقنا في مدرسة عمومية وفي تعليم ديمقراطي وفي ثقافة وطنية، قدرنا أن نعرضوا بفعل على مستقبل الأجيال لأن المدرسة العمومية هي العمود الذي بنيت عليه الدولة الوطنية. نعهدوكم بالثبات على المبدأ، نعهدوكم بالتمسك بالحقوق والنضال دفاعا على حقيقة لأن تكون مصبوح.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا سي حاتم، شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا وإلى اللقاء. دونك حسب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالنسبة ليهم يقول لك هذا ناقوس الخطر وتحذر أكيد من المنصة هذه ويطالب بمقاطعتها نظرا لأنه منصة رقمية جديدة لكنها لا يعني تستجيب للشروط. وأكيد بالنسبة لنا نعرفوا إيش معناها اليوم التسجيل في المنصة، يظهر التويس الكل سجلوا في المنصة هذه ويعرفوا إيش معناها يعني صعوبة إنك تسجل في منصة رقمية ما زالت ماهيش حاضرة.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا لنهايه حصتنا اليوم من وضو بدل المود, وقبل ما نقول لكم بالسلامه ايمان تحب تهني خوها عبد الحق عادل وتقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بالف خير, وان شاء الله يكون عام جديد من حياتك يكون كله فرحه ونجاح وايام تعديها مزيانه وتكون مع الناس اللي تحبهم ويحبوك. كل عام وانت حي بالف خير يا عبد الحق, وان شاء الله يا ربي العاقبه لميات شمعة. مؤسسي وصلنا نهاية حصتنا, نقول لك إلى اللقاء, وأكيد إلى اللقاء لسادة المستمعين, ونتلقاه إن شاء الله في مود جديد غدوة. مني لكم أحلى تحية وأكثر تفاصيل مع الأغاني الجميلة, أكيد تحسوا محبتنا وتحسوا بها أكيد اختياراتنا المميزة.

وساعة اللي تمر بتولي تير تجري الأيام وتهرب والروح مسكينة وساعة اللي تمر بتولي تير نتهنى وبيك نرحب ونقول عسل

بالسلامة، برجع بالسلامة، تمشي بالسلامة، برجع بالسلامة، الله يكون معاك تكون فرحان، الله يكون معاك تكون فرحان.

ذكرك وانا صاحي صباحي كيف بنوش فينك يا محمد.

www.tmtmusic.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

après la pause. C'est la pub. صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. Retour du programme sur votre radio.

0: خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: ويش خطانة سيب العين سرانة تعقب عضار وتجر جيت وتبي حنين.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ولا من ربولك وتر الكلام. طبعا ما امتحناك وامتحنكم.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

0: happy too.
1: اسمو MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة.
1: تعالي هنا، خلي الليلة تطول، ما فيش بكرة دلوقتي، ولا يهمني نعرف هنوصل لفين.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بتخاصم نحبك وتصالح نحبك كل شوية تغضب كده من غير مناسبة بتخاصم نحبك وتصالح نحبك كل شوية تغضب كده من غير مناسبة

وانت الغلطان مش انا. خايفه بكره الحب يهرب مننا، يهرب من عارف.

بتخاصمني، روحي بتخاصمني، والقى نفسي تايهة، دنيا تايهة مني. لما بتخاصمني روحي بتخاصمني، والقى نفسي تايهة، دنيا تايهة مني. لما بتخاصمني روحي بتخاصمني، والقى نفسي تايهة، دنيا تايهة مني. ولما بتخاصمني

وانت الغلطان مش انا. خايفه بكره الحب يهرب مننا، يهرب من عذابنا.

تايهة دنيا تايهة مني لما بتخاصم روحي بتخاصم والقى نفسي تايهة دنيا تايهة مني ولما بتخاصم